0: خاطر جان ماي السلام عليكم السلام صفاته عمر فيسوان زينب بالكل زينب خبر بجني شرا
1: ات چندر کور ماستر کے میر رنا رنا
0: اوکے جی بھائی با مریم نے تین خبر شما بھائی مریم تو آیا گل رنگ سواتے دی تاسو ابو ته بډېر دعا کوي ان شاء الله خیر شروع ورته دعا کوو خا ټول ورته بشری کمانې دعا کوو هاي هاي هاو ار یو ام ویری فاین ټیک ټاک د خیره لالا جان سلامونه جی